0: جمعهم جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت تحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسة اخضر فستق

0: جمع هون دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت تحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي وحدة كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستقي

حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم. Radio Jordan. Playing the tunes you know and love.